فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

أو عذل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.